ونهزم نقول كل ولود على بعض كلفه اكاجا اللي كاجا تبا بيكا جورنان فوائي جليجا تكفات عنده جلمورا ني جباتي اني جلي مانغو يكوني جدما مسونو بكيكا كروفا كنغانا كداما كي ميكا بوامي ناكرو وازر اندونيو انزيك مبلو ولو فلاكونو